0: كويس كتير كتير مرتاحين فيها، والناس اللي فيها كتير مناح، والفضل بيعود للمى اللي عرفتنا عن هالأشخاص هدول، ونحن مرتاحين كتير هون بالبون الزورف، ونتمنى كل العالم تيجي تشارك معنا هالأفراح اللي بنعملها هون نحن.
1: هاي المهرجانات وهي
0: المهرجانات ايوه.
1: للمستمعين اللي هن منهم شايفين هلا الاجواء، كيف تصفي لنا الاجواء؟
0: بوصف لهم اياها كتير حلوه، واللي بيجي يعني بيرجع بعيده. بيرجع بعيده
1: اكيد
0: اكيد. يعني نحن عملنا كتير نشاطات، والعالم اللي اجت اول مره رجعت عادتها تاني مره لان كتير عجبت جو كتير، لان متوفر له للالعاب للاولاد وللعيال وللكل شيء لكل الاعمار متوفر لهم الالعاب هدول
1: وكل شيء.
0: يعني وفي اندماج كتير كويس يعني الحمد لله.
1: هذا الشيء واضح يعني من خلال التفاعل بين بين المهاجرين الموجودين وبين الالمان، هذا واضح بشكل كبير. للسنوات القادمه شو بتتمني؟
0: بتمنى استتطور البون الزرف اكثر واكثر
1: ان شاء الله يا رب، وان ان شاء الله برجع بلتقيكم السنه الجايه ان شاء الله.
0: ان شاء الله حبيبتي تشرفنا
1: بمعرفتك. شكرا كثير لكم. شكرا
0: حبيبتي.
2: اوكي dann kommt jetzt der song 2 von Le und dann hören wir gleich die nächste interview gestern.